من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس الفصل السادس من الآية 45 حتى الآية 56. يسوع يمشي على الماء. وعلى الأثر أرغم يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة الأخرى إلى بيت صيدا ريثما يصرف الجمع، وبعد أن ودع الجموع مضى إلى الجبل لكي يصلي. عند المساء كان القارب في عباب البحر ويسوع وحده على اليابسة، ورأى ما يعاني التلاميذ في التجذيف لأن الريح كانت تخالفهم، فأقبل إليهم في الهزيع الرابع من الليل ماشيا على البحر وهم بتخطيهم. ورأوه ماشيا على البحر فحسبوه شبحا وصرخوا، رآه كلهم واضطربوا، فبادرهم قائلا: أنا هو، لا تخافوا. ثم صعد إليهم في القارب فسكنت الريح وذهلوا كل الذهول، لأنهم لم يفهموا ما كان من أمر الأرغفة لقساوة قلوبهم. وانتهى بهم العبور إلى جنسرة وأرسوا، وما إن خرجوا من القارب حتى عرف الناس يسوع، فطافوا كل تلك الأنحاء، وأن سمعوا بوجوده طفقوا يحملون إليه المرضى على الفرش. وأي قرية دخل يسوع وأي مدينة أو ريف وضع المرضى في ساحاتها كانوا يسألونه أن يلمسوا ولو هدب ردائه، وكل لامس تعافى.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.